0: شباب مميزة على
1: هاجلي باهر سير بولورين يري داسار توكيان سايني انجرات سوتيان يري داسار توكيان سايني انجرات سوتيان يري داسار

0: مرورا خودیونا چی کامنان خسکوف سوتو هکیات کزمن ورمر سرته پاشانه
1: گونگن فرک یری دسارتو تیان ցայնը, ծեր ցայնը.